حرم مايم هوش كراماش كاري كيلي تشاين دريبين ان ديزاين كارين كامو ساين كارين كامو فيت لك يا مويس امو سيش مولي كيما نيك هيش طعب امو سيش